عروس مملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من

0: Assalamu alaikum, wa alaikum salam, atabi, ati Allah, akbar. Edo nyamia si, aneye, mime nda, edu mime nda se ya, na mwini mjumedia, ehono mwini. Ene mufan chaye, wini mse, ene bodo, ene mrante ni edi yenu, ene ma ebreno, eti eme, beti bibia, ekwe che kakra. Eti sebre, se mungze sebre, nisi sene, bibia asisa na sebre ne kone ekone chi dia na munim di media e hono mutia e mabre ne ekone chi sabre aye e be ko chic mai na sue ye nanu me ko central region we flew up and can be far the precious you drum say hey with the chic precious na kan na mo na ise ka bitisi wona kaya ka me ko chic ko ekosra no ehonu sabri chic bre ana edru minim se ebre ne ko munisa sesan sabra me no ka se duba ko abo ti duba ko nya bo se ya unti se ebre ne ko ne nim die nti e be ko chic ne ko na se ye ne hwe anyama e wo ho ma me di ka ko ma chic akwa ba ebre ne ko nti mo fa nche yen Chek, wewe wada ruma mamu akwaba.
1: Yeah, mo.
0: Na wote sain.
1: Utu mfuo na nani yangu pongwa dom. Ane injira FM TFO wada ruma. Mpaibo. Mihu ye papa.
0: Ebi ano, anene ubi, ene di kaya ubi ATA yende.
1: Ebi ni mu, adia santi. Ni kaya, mpaiye. Na, babi ubibi ala ubi ya, osoro ene na honhom ene ka nko boa no ansa na wabanya mensa no abode e ho abepemwa
0: okay
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arhamanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير مكتوب عليهم ولا الدوارين لقد جاءكم رسول من أنفسكم خزيز عليهم أخنتم خلصا عليكم برمنين ورؤوف رحيم فإن توروا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هبرك والخاتم لما سبق وناصر حكم رحك والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قده ومقدام عظيم بإسر الله فبخيت الذي كفر بإسر الله خمسككم يسر بإسر الله إنا كفيناك مستعزئين بإسر الله فقوتي دابرا قوم الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين وحزبي الله إلى الله وليه توقيت روح رب العرش العظيم لا خم لا مانية لما أتيتن ورا موتيه يا بما منيت ورا ينفق الجد ومنك جد سبحان رب خرب وإذا من سفون يا الله والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: أسدى ديما ونيامي سابيا أبلا أي شيك أي أيم باي أدي أماي أون مي شيك ينكونا أون مي أبونا أنا obi ntie yeda ebesi hunu ni popeche ni
1: kasa omutie radio stations ahodo do so so anaju we fidie da nshira fm edina nkasa ye nshira so na obade nyankopon adom wa ye nshira meda